مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح

أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنبي مني وجودي جنبي مني ده صح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمني